قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظ